0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أبتسم الله بعرض شنيرا لا تستطيعون يوري التسكية المعيبي أتبتع فعبان لا تستطيعون عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أبتسم الله بعرض شنيرا لا تستطيعون يوري التسكية المعيبي
1: Ati ni gba